0: ዝነበረ ኣማራፂ የብሎምን ኣምላኽ እሙንን ብምሕረቱ ሃብታምን ስለ ዝኾነ ብኣኡ ከም ዝስምዑ ርግፀናታት እዮም። በቲ መሰረታዊ ነገራት ስለ ዝነብሩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ናይ ምስትውዓል ክእለት ዘለዎም እዮም ዝኾኑ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ብፍላይ ንኣምላኽ ከም መዕቆቢኦም ገይሮም ኣፍልጦ ክህቡን ኣብ ፍትሑ ተስፋ ክገብሩን ተኽእሎ ይህልዎም። ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ብዛዕባ ዘመናዊ ድኽነት ክሓስቡን ከለዉ ኣብዚ ግዜና ዘለዉ ድኻታት እተረስዑን እተገለሉን እዮም። እንጌራ ጥራይ ዘይኮነስ ድምፅን ወጅህን እውን ዝተዘምቱ እያቶም። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ ብክርስትያንን ብቤተ ክርስትያንን ኣቢሎም ምስ ክርስቶስ ክራኸቡ ድማ ጸሎቶም ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብኡ ድማ እንጌራን ዕርክነትን ዝህብ ኢየሱስ እዩ። ብርሃን የምፅእ ኣድማስ ተስፋ ድማ ይኸፍት። ንነፍስ ወከፍ ሰብ ብስሙ ይጽውዖን ንዅላቶም ከዓ ክብሪ ይመልሰሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳታት ስዒቦም ክርስትያን ኣብ ኣምላኽ ክዕቆቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንድኻታት መዕቆቡ ክኾኑ እውን ከም እተጸውዑ ብምጉላሕ ክርስትያኖም ማሕበረሰብ ነቶም ሎሚ ኣብ ኣፍደገ ደው ኢሎም ዘለዉ ብዙሓት ኣብ መካበብያ ዕፅዋት ብምዃን ግዲ ዘይብሎም ኮይኖም ክጸንሑ ኣይክእሉን እዮም ይብሉ። ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ ምሳሌ ሃብታምን ድኻ ኣልዓዛርና ማእኪሉ ዝሃቦ ትንታነይ ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ብምዝካር ምእመናን ናይ ገዛእ ርእሶም ህይወትን ቀዳምነታትን ክምርምሩ ይዕድሙ። ሃዋርያም ምዕዳን ኣነ ኣፍቀርኩከ ኣምላኽ ንድኻታት ከም ዝመርፅ እዩ ዘርኢ፣ ከምኡ እውን ቤተ ክርስትያን ንናኣሽቱ ቦታ እትህብን ምስ ድኻታት ድኻ ብምዃን እትመላለስን ቤተ ክርስትያን ጽድቅታት ክትከውን ኣለዋ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መዛዘም መልእኽቶም ሎሚ እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኦም ጥራይ ኣብ ክንዲ ምዝራብ ንገዛእ ርእስና ኣብ ጫማ ድኻታት ብምእታው ተመሳሳሊ ሓጎስ ክንረክበ ከም እንኽእል ክንምስክር ንደሊ ኢና ቢሎም ኣስራይ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ድኻታት ንክርስትያን ወጅሂ እቶም ኣብ ኣምላኽ ዕቁባ ዝደልዩን ኣብ ማሕበረሰብና ከም ቤቶም ኮይኖም ክስምዖም ዝደልዩ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን እንደገና ንኽረኽቡ ዝሕግዞም ከም ዝኸውን ዘለዎም ተስፋ ይገልጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ዕለት 15 ሰነ ቅድሞ ፍርቂ መዓልቲ ንወግዓዊ ምብፃሕ ሃገር ቫቲካን ንዝኣተወ ናይ ሪፐብሊካዊት ደቡብ ኮርያ ርእሰ ብሄር ሊጃይ ሚዮንግ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ካብ ቅዱስነቶም ተሰናቢቱ ምስ ናይ ቅዱስ መንበሮና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸበን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ሰናይ ርክብ ከም እተመያየጡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣፍሊጡ። ዕለት 15 ሰነ ቅድሞ ፍርቂ መዓልቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንወግዓዊ ምብፃሕ ሃገር ቫቲካን ንዝኣተወ ናይ ሪፐብሊካዊት ኮርያ ርእሰ ብሄር ሊጃይ ሙዮንግ ኣብ ሃዋርያም መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣስዒቡ። ርእሰ ብሄር ጃይ ሙዮንግ ካብ ቅዱስነቶም ተሰናቢቱ ብናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ጉዳያት ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ምዝተሰነዩ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸቡን ኣብዚ ዳሕርዋይ ርክብ እዚ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ 63 ዓመት ብትኽክል ኣብ 1963 ዓመተ ምሕረት ዝተበገሰ ክልያዊ ርክብ ብቅዱስ መንበርን ሪፐብሊክ ኮርያን ዘሎ ሰናይ ዝምድና ብምዝካር ከም እተመያየጡን ካብ ሽዑ ጀሚረን እዘን ክልተ ሃገራት ንዝጥብቂ ክልያዊ ዝምድና ዓቂበን ከም ዝርከባ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ክልተ ግዜ ኣብ 1984 ኣብ 1989 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድማ ኣብ 2014 ዓመተ ምሕረት ብምኽንያት ሻድሻይ ኣህጉራዊ ቅነ መንእስያት እስያ ኣብቲ ሃገር ምብፃሕ ከም ዘካይዱ እውን ኣዘኻኺሩ ናይ ቅዱስ መንበራና ፀሓፊ ካርዲናል ፓሮሊንን ርእሰ ብሄር ሪፐብሊካዊት ኮርያ ጃይ ሙዮንግ ኣብቲ ከባቢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሕብረተሰብ ኮርያ ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ትምህርትን ማሕበራዊ ድሕንነትን እተቕርቦ እወታዊ ኣበርክቶ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣብ 2027 ዓመተ ምሕረት ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ቅነ መንእሰያትን ንገለ መዳያት ዞባውን ኣህጉራውን ኩነታት ኣማእኪሎም እውን ከም እተመያየጡ የመላኽት። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። رسالك أنا بابسات اللي هم بالعصر تربعة تتمال الصانوي مس وكل تفدر على وط أمرت أيهود أو تسعوى تتكال نيويورك تراخي بهم تتكال نزيتك على حزب تاتنا محقاز نزقبر عصرح بممسقان أبزاقنا بمقمة مع انجتش تنزق صارت عالم زلنا أيو زمن زر استوساني كلايقو بأي فاتيكان كبحلوف زي مرد وطينا نابمت حبابارن حوارا والربحة كنساقاقر زيتسوى عنا مخانو يقلحو زلنا أيو زمن زر قستو وصانيك على قبع فاتيكان نبحرياوي كبر كلهم مدك تبعتين دك انستيون مقنزاب انتر ترسما ونت تصنع مرقات بموساد بيتا كريستيان بسنكي على تحبري كنتات هوت وي حيمانوت نقول عينت عدلو وي مقفع كم اتنات اغا اويجا انكبرو رساليك انا بابا سات اليون مبال عصر تربعتا على تعصر تحموشتا سنة كرمفرق معالتي ابا حقر فاتيكان وكالت فدرالاوي تمرت ايهوداو تساوعت تكال نيويورك تقبل ما بجزاس معهم مدركم جزاق آخر زينا فاتيكان أفليتو كدوس أبونا تتكال أب نيويورك إسرائيل كوم أون أب لعل سبعة كالوت حقرات ندخاتات سدتيناتات أرقاويان سنقلان نحويس كان تأففتك في الحبرة سب سبع وردي إتن محبراوي أقل قلوتن بمحاب كما مقابر عالم لخاو قبر السناي أيهود كوينو يقل قل كم زلو بمزكار زيت سعرتات زن سبع وكبرن حوناتن نصور أفلت أم حب زن سبارق إيو إزد مع مستبيتا كريستيان نوهود سبع ومقبال زلوا قرات سناتن نبس عينا مفكر زرلوا تساوعيتن زساما مع ايو بيلوم زي حبرو توفاينت زي نتي اب منغو كريستيانين ايهود نزرلوا حبرو تاريخن اب ابراهامن يسحاقن يعقوبن يوسف نزرلوا منفساو مبقولم اب قمت بمقتاو فلوي ترقوم كم زرلوا دما يستبهلو كدوس ابونا نتي اب شعن تشعت ميتن سوسان حموشتان عمتا محرات زواتس زرلونا ايو زمن زر استو تاريخاو اواجو كالاقو بايا فاتيكان بزعبا ركب بيتا كريستيان مس زي كريستيان امنات الزارب ابز حلف عمد مبلسوس عمد زقطره اب قمت بمقتاو ازي سند زي حدش من رخابن اخبروتن منفساوي انقروتن كم زخافة تقليتهم قلق خبز دمان اي حانت سبع وصدرابت ناي مخانا حاكي يرقا قطت اره سماونتن كلو عدلو وي عمد بمقنات علي تحبر كونتات هوت وي حيمانو تيخونن انكبلو يبرهو رساليك أنا باباسات الليون أبزاقنا بمقم مع أنجج تنزق صالة عالم كابتزا حلفة زي مردد حليفنا نحبارا والربحانا بمتحب باركن ساقر نتسوع انكبلو أقليحهم بزي سمعت الزي ندخاتاتن التقللون حيل زي باللو منزق الرب أقلقلوت نتيك دوسن مقبار زاق المقابريا أيوبيلهم بقاعتهم أبيلو ملوكو تقدم نتسي زاربانا كم زلو دم أستبهيلهم ندخاتاتن نتقوماتن نمح قاس اللئن زيت تسعارنتن نمك لاس كمو اون نخلو زحاشت عالم نمهنات زقبروه وفايا امسقينام تل اخاخم زتا يدلدل حبرو مرددا اعميقو كمو اون نتي اب عالمنا ازيو ادلاي زخون السلام ابركتو زقبر ايو انكبلو مدار ام كم زازمو زينا فاتيكان افليتو بالرابعي تسنبت ورحي حاملك لتشعن سران شدستان عمد محرد زبعال شادشاي عالم لخوم عالتي أب حقوتاتن إنو حقوتاتن أرقاويانن أرقاوتن رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعة فتسيمة أي كرس ساعكان إيا بزبر أر استزم حلالة فوما الأختي ألت عصر تحموش تسنن أي كدست منبر زينان كفل محتمن بيت صحفة وقعو كمز قبرو زينا فاتيكان أفليتو أقزي عبهير بنبي إيسا ياس أبيلو نحادة كابانا فتسيمو إنه أب إيدي وكيتاكا اللوخو كوزرتاتكا دمما خلق زي أب كرما عيني إيو أنكبل كم زير السحوك آل يأتو كم أون فقرو كاب فقر عدن ولادا كم زعب أون يرقا قصرنا زي زد سنانا مزخاخر زي أب ترساليك أنا باباسات اللي مبال عصر تربعته أب تي أب رابع السنبت ورحا حاملك لتشعن سران شدستان عمد ومحرات نبعال شاد شاي عالم حق أوف معالتي أب حقوتاتن إن حقوتاتن أرقاويانن أرقاوتن فتسيمة أي كرسا عكومن إيا بزبل أرقستي أب زم حلالو فوما الأغتي يغلحو رسالي كان باباسات ليون أب تتغسي تنبي إسايا ኢሳያስ አምላክ ነፍሱ አከፍ ሰብ በውልቀን ህዝብን በሐፈሻ ዘረጋግጹ ናይ ቅርበትን ጽዑቅን ረከበለም ወንን ተኾነ ንዘንቅ አላት እዚ አተን ነፍሱ አከፍና ዝምልከት መኻኑ በመስተዋል ከነን ብቦ ንቅል ኢና እንክብሉ ያብረሁ ቅዱስ አቦና ዘን ምጽንና አንተ ስፋን ዝመለ አነ ቃላት ንቲ እግዚ አብሔር ጠንጢኑኒ እዩ ጎይታ ረሲዕኒ እዩ ዝብል ንልብ ዘጨነቅ ስምዒት መልሲ ምዃነን ብመመልካት ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ብፍላይ ጽሟም ዝስምዖም ወይ ሓደሓደ ግዜ ኣብ ዓራት ወይ ኣብ ሕማም ዝርከቡ ናብ ቁፅሪ ብምውራድ ዝርስዑ ምዃኖም ኣፍልጦ ብምሃብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ እናሓጎታትን ኣባሓጎታትን ኣረጋውያንን ኣረጋውትን ምብዓል ቤተ ክርስቲያን ኣደ ኩሉ ሰብ ክትከውን ከም እተፀውዐት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ድማ ወትሩ ንገዛእ ርእስና ከም ኣወዳትን ኣዋልድን ኣምላኽ ኣፍልጦ ክንህበሉ ንኽእል ኢና ብምባል የጉልሑ ቅዱስ ኣቦና ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ነቶም መንእሰያት እቲ ፅቡቅ ልምዲ ዳግማይ ንኸተበራብሩ ንብሓጎታትን እናሓጎታትን ኣረጋውያንን ኣረጋውትን ኣዝማዶምን ዋላ ነቶም ዝበፅሕዎም ዘይብሎም ሰባትን ክበፅሑ ዓዲሞም በዚ መልእኽትን ብህላወይኹምን ኣቢል كم ناير سليقان باباسات طبق قربتن فقرن اقربلوم نتم زفقروامن لوخاتن فقرن كاقرب صاوعيت اقربوم بيتا كريستيان مكرا ارغاويانا ابالاتا كم اتردع دقيمون بمرققات كم تر سليقان باباسات بزو يوحانس باولوس قداماوي زبالو تقبلتي ناي املاخ زا ايما وت فقر مخواننا والا تسلمات كمل سنكرلو وترو اعنتو يخفترنا ابونا مخانو كابون العلد ما ادينا مخانو مفلات حاغوس ايو ابزخونا عدمة بفلاي بعدما ابزدا فعنالو اوان حاغوس ايو يبلو رسالي كان باباسات كم زعينات التحساسبة ببحاري او مقدوكوا انت زي ماتس ابقزي ارغان اوان انتخونا ولاد مخانا زقوارتس ايكونن نبحوق فعاملاخ نمملاس زق عربات اوعيد ابزخونا يخون عدمة بخوع مخانو غاليزوم بزحات سبات لوحات عملاخ كرخبو انكلو ابملو هيواتوم ارحاد عدقزي اوان ابناي مودات درجة هواتم زفتسام كخوانا كم زخ الدماء يزخاخرو رسالي كان باباسات الليون لو مقابك ادمنا لعلي حقينا ناي امنا تتمكرو خي قبركا ناب ارغان مبتساح لمدو كوينو كم زلو تعزيبوم ازن نحلو كنسو اقزي عبير كساب حجي واترو كاربانا ايو ناب او مملاس سنم جمار فتسيمو دونغوي كخوان اي كالن ايو نخلو سب عبهياب كخوان يخيل ايو انكبلو يرقاقصو تأفاف النت اي تفرحو عب ارقان حادة سب عزي تأفاف كخوان كم زخيل عب تمسا سالقزيقن كتسوا عك كم زخيل عمل كيتوم سب بحكي عب قزي ارقان كم بحدش كل ده كم زخيل اسميروم كدو سابونا عبزي بعمز كوناتن محبراوي عقرقرن عزيو زللي اوان بزحات دك دك اوم زعبيو لعالم كم كم اتخوون كم زقرمو استبهيلون بزدما ارقاويان ابك اربا اوان سلامنا بعالم منتي كمات بتقاحة تكتس الليو إلابو ابمو دا تقدس ابونا نخلوم ارقاويان ببمعان تبسولتهم بفلايك ابسولت مغزاريات سلزدق فوهم انك مسقنو نزم سقانا زكا بمعموق لباي موسى بمقرب اتي فتي مزير سعنا قويتا وترو بأمناتن بتصفان بفقرن يحدسنا كم زبالو زينا فاتيكان افليتو
1: كبراتن كبرانن سماعتنا ازت كتاتلو زلخم زينا فاتيكان مدب قوانقوا تغرينا ايو رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعت نتو ما بيوروبا زنبرو كاتوليكاويان مؤمنان سرعات سيلو مالانكارا عبهلاون منفساون ورشاتاتوم سورك سدون بيتا خرستيانوم نتسم بالمبل ميتا عمتا بتدال ولو زلعوان لوخات تسفا كخونو التبابعوهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمالو سونوي الات عصر تحمشتا سنة نتوم ابي اوروبا زنبروزا لو مؤمنان سرعات سيرو مالانكارا كاتوليكاويت بيتا خرستيان كهناتن سبو فوهيواتن ابها غرباتي كان تقبلوم كال معدان اكافلوهم كدوس نتوم ابتزا كافلوهم كال معدان ملا بيتا خرستيان سيرو مالانكارا نمبل ميتا عمد سنبلي يوبيليو نمدلاو نبزوح عمدات زوسادة منفساو قعزو حداسي كم زجمرتوون قليزوم كدوس عبونا سعيبوم نتي بشحن تشعات تميتن سلاسان كلتن عمد مهرت برسالي كانبا باسات بيوس مبل عصر تحادة تأووجة حواريا وقوام كريستوس قواسان مسفنن زرستو بمذكار نكاناتن سبو فوهيواتن اوداتن اوالدن كموان نمئمنان مستغطال قدوس بيتروس حبرت كقبرو زمرحووم كبور مار إيفانيوسن مارتيو وفيلوسن زهابو ومسكرناتوون بمسقانا زكرو ርሰሊቃን ጳጳሳት ሊዮን ኣብ መግለጺኦም ንማር ኢቫኒዩስ ሓቀይና ጓሳ ከም ልበ ኢየሱስ ቢሎም ብምጽዋዕ ምልክት ሓድነትን ሕብረትን ከምኡውን ምንጪ ዕርቂ ኣብ ዓለም ንምዃን እተገልግል ሓድነት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምርካብ ባህጊ ከም ዘንጸባረቑ እውን ገሊጾም። ርሰሊቃን ጳጳሳት ወሲኾም ማር ኢቫኒዩስ መንሰይ ካህን ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ከይተረፈ ካብ ዶባት ማሕበረሰቡ ወጻኢ ብምጥማት ነቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ህንዲ እተተኽለ ተልእኾ ወንጌላዊ ምንቅስቓስ ብስብከት ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ እንደገና ምሕዳሱ ኣድላይ ምዃኑ ኣፍልጦ ሂቦምሉ እዮም ክብሉ እውን መስከሩ። ብተወሳኺ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘመልከትዎ ዕዮ ወንጌላዊ ተልእኾ ብቓላት ጥራይ ዘይኮነስ ሰናይ ህይወትን ብሓቀኛ ግብረ ሰናይ ክፍጸም ከም ዘለዎ ተረዲእዎም ነበረ ክብሉ እውን መስከሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቤተ ክርስቲያን ሲርዮማላንካራ ብርሃን ወንጌላዊ ሓይልን ሐዋርያዊ ግብረ ሰናይን ኮይና ኣላ። ነቶም ኣብ ወሰን ሕብረተሰብ ዘለዉ እተገለሉ ሰባት ትምህርትን ማሕበራዊ ፍትሕን ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለን እውን ትገብር ኣላ በሉ። ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብምጥቃስ ድማ ክርስቶስ ንዅሉ ብሓይሊ ፍቕሩ ናብ ርእሱ ስለ ዝሰሓቦ ወንጌል ልዕሊ ዅሉ ብስሕበት ከም ዝዝርጋሕ ኣዘኻኺሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ብዛዕባ እቲ እዛ ቤተ ክርስቲያን ካብ ህንዲ ወጻኢና ዓበየት እትኸደሉ ዘላ ህላወን ክገልጹ መንፈሳውን ሊጡርግያውን ውርሻ ምብራቃዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ከኣ ኣብ መንጎቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ምእመናን ምዕቃብ ኣድላይ ምዃኑ ኣጉልሑ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ንምእመናን ሲርዮማላንካራ ዝኸውን ሃዋርያዊ ኤዛርቅና ከም እተመስረተ ጸኒሑ ድማ ኣብ ትሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከኣ ኣብ ካናዳ ናይ ሃዋርያዊ ጉስነት ኣገልግሎታት ከም ዘስፋሕፍሐ ዘከሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ቀጺሎም ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ምእመናን እንክገልጹ ብፁዕ ኣቡነ ማር ኦስታትዮስ ኣብ መላ ኤውሮጳ ንዝርከቡ ካቶሊካውያን ሲርዮማላንካራ ናይ መጀመርታ ምሉእ ሓዋርያዊ በጻሒ ክኾኑ ከም ዝሸምዎም እውን ገለጹ። ተልእኾ እዞም ጳጳስ ንኹነታት ሃዋርያዊ ጉስነት ንምግምጋምን ጽኑዕን ነባርን መሰረታት ንምቋምን ንምሕጋዝን ምዃኑ እውን ገለጹ። በዚ ከምዚ ድማ መጻኢ ወለዶታት ምስ ፍሉይ ልምድታቶም ብምትሕብባር ምስ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎም ዕርክነት ከደልድሉ ዘኽእሎም እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ላቲናውያን ጳጳሳት ንምብራቃውያን ካቶሊካውያን ስርዓቶም ንምዕቃብ ክድግፍዎም ዘኽእሎም መንገድታት ንምውሳን ክሕግዙ ከም ዝሕተቱ እውን ኣመልኪቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መደምደምታ ቃል ምዕዳኖም ምእመናን ብዛዕባ ክቡር መንነት ቤተ ክርስቲያን ሲርዮማላንካራ ዝያዳ ኣፍልጦ ንኽህልዎምን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ብንጥፈት ክሳተፉን ኣተባብዕዎም። ንዅሎም እቶም ኣባኡ እተረኽቡ ነጋድያን ድማ ነቲ ዝረኸብዎ ውርሻ ኣኽቢሮም እናረኣዩ ምስ ሊቃነ ጳጳሳቶምን ሲኖዶስ ጳጳሳትን ሓድነት ክህልዎም ተማሕጸንዎም። ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ቶማስ ኣብ ሃዋርያዊ ማሕበረሰብ ድልዱል ተወፋይነት ዘለዎ ስድራ ቤት ክምስርቱ ከም ዘለዎም ስም ብምጥቃስ ኣባባይቶም ልቦምን ብፍላይ ከኣ ኣብ መንእሰያት ድልዱል እምነት ከማዕብሉ ጸልዮም። ቅድስቲ መንበር ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ሓዋርያዊ ውርሻታትን ተቋም ሓውና ፀሓይን ከምኡውን ኤሲኤኢ ናይ ምርዳእ ስምምዓት ፈሪማ። እዚ ድማ ንምሕደራ ሃገረ ቫቲካን ብዝሕደስ ፀዓት ኣቢልካ ዘድሊ ቀረብ ፀዓታዊ ሓይሊ ንምድንፋዕ ዝዓለመ ናይ ሕርሻ ፋብሪካ ንምምዕባል መደብ ዝገበረ እዩ። ምምሕዳር ከተማ ቫቲካን ምምሕዳር ሃዋርያ ውርሻታት ቅድስቲ መንበርን ተቋም ሓውና ፀሓይ ከምኡ እውን ሓንቲ ካብተን ኣብ ኢጣልያ ዝርከባ ቀንዲ ትካላት ፀዓትን ማይን ዝኾነት ኤሲኢኤ ናይ ምርዳእ ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ። እቲ ስምምዕ ኣብ ሓደ ኣብ ጥቓ ከተማ ሮማ ዝርከብ ሳንታ ማርያ ዲ ጋሌርያ ዝተሰምየ ካብ ግዛኣት ሃገረ ቫቲካን ወጻኢ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ፋብሪካ ንምምዕባል ዝዓለመ እውን እዩ። ብዕለት 10 ሰነት ተፈረመ ስምምዕ ምምሕዳር ሓዋርያዊ ውርሻ ቅድስቲ መንበር ከምኡውን ብተቕዋም ሓውና ፀሓይ ኣቢሎም ንምምዕባል ዝተሓስበ ውጥን ኣብ መደብን ትግባርን ናይ ምትሕብባርን መሰረት የቕውም። እዚ ተበግሶ እዚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዕለት 1 ሰነ ብዝወፀ ናይ ኢድ ጽሑፍ ኣቢሉ ተቋም ሓውና ፀሓይ ዝተመስረተሉ እዩ። እዚ ተቋም እዚ ነቲ ኣብ ጥቓ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሳንታ ማርያ ዲ ጋሌርያ ማእከል ፈነወ ሬድዮ ቫቲካን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ጥራይ ዘይኮነስ ንምሕደራ ሃገረ ቫቲካን ዘድሊ ሓይሊ ፀዓት ንምምላእ እውን ዝዓለመ ውጥን ናይ ምቁፅጻር ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኣሎ። እቲ ናይ ሕርሻ ፋብሪካ ከዓ ምስታብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተጻሕፈት ዓዋዲት መልእኽቲ ስቡህ ኣንተን ሃዋርያዊ ምዕዳን ይሴብሃ እግዚኣብሔርን ከምኡውን ቅዱስነቶም ብዘለዎም ስልጣን ዝኣወጅዎ ሕጋዊ ሰነድ ሓውና ፀሓይ ተገሊጹ ኣሎ። ኣከባብያዊ ስርዓት ብምዕቃብ ቀረብ ዝሕደስ ፀዓት ሕርሻዊ ንጥፈትን ከጣምር እዩ። ቴክኒካዊ ሕልኽላኻት እትውጥን ኣብ ግምት ብምእታው ኤሲኢኤ ኣብ ፀዓት ኣከባብያዊ ማይ ከምኡውን ክኢላዊ ንጥፈታት ሕርሻ ብምክያድ ነቲ ተበግሶ ከደንፍዕ እዩ። ሕጋዊ መሰረት ናይቲ ውጥን በቲ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካዊት ሃገረ ኢጣልያን ቅድስቲ መንበርን ብዛዕባ ኣብ ሳንታ ማርያ ዲጋለርያ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ፋብሪካ ብዕለ 31 ሓምለ 225 እተፈረመ እሞ ኣብ ሚያዝያ 226 ብኢጣልያ ዝጸደቐ ስምምዕ ተመስሪቱ እዩ ክካየድ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኣብ መንጎአን ክቕፅል ዝጸንሐ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ስምምዕ በጺሐን። እዚ ድማ እታ ከም መንጎይና ኮይና ክትዓይ ዝጸንሐት ሃገረ ፓኪስታን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ክታመን ከምብራ ከም ምዃነን ትገልጽ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ስምምዕ በጺሐን ክትብል ብምግላጽ እታ ከም መንጎይና ኮይና ክትዓይ ዝጸንሐት ሃገረ ፓኪስታን ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ብወግዒ ክታመን ከምብራ ከም ምዃነን እውን ተመልክት። ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝገለጾ እቲ ስምምዕ ነቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ንዋሽንግተን ቀንዲ ጠለብ ዝነበረ ወሽመጥ ህርሙዝ እንደገና ንምኽፋት ዘጠቓልል ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ ቴሄራን ድማ ምኽትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስምምዕ ከም እተረጋገጸ ኣፍሊጡ። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ሃገረ ኢራን ግን እቲ ውጽኢት ከም ዓወቱ እቲ ሃገር ገይሩ ገሊጽዎ ይርከብ ኣሎ። ሃገረ ፓኪስታን ብወገና እቲ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት ኣፍሊጣ። እቲ ስምምዕ ኣብ ኩሉ ግንባራት እንተላይ ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ወተሃደራዊ ንጥፈታት እውን ደው ከም ዘብል ገሊጻ። ሃገረ እስራኤል ግን ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ መልሲ ኣይሃበትን። ይኹን እምበር ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብዘይናይ ግዜ ቀይድታት ህላውኦም ከብቅዕ ከም ዝሓስቡ ብምግላጽ እቲ ዝሰፍሐ ናይ ተኽሲ ምቁራጽ ውዕል እናሃለወ ክንሱ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ክትቅጽል ምዃና ኣመልኪቱ። እቲ ውግእ ብዕለት 28 ለካቲት ድሕሪ ምኽሳቱ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ መላእ ሃገረ ኢራን ኣብ ዝርከብ ዒላማታት ምስ ደብደባ፣ ቴሄራን ድማ ብወገና ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ሃገራት ማለት ማዓስከራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከበለን ሃገራትን ደብዳባት ሚሳይል ብምፍናውን መጥቃዕትታት ብምክያድን ሕነ ክትፈዲ ተረኽበት። እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ብምስፍሕፋሑ ድማ ካልኦት ዞባውያን ተሳተፍቲ እውን ብምስሓብ ዝሰፍሐ ግጭት ከየኸትል ስጋኣታት ነይርዎ እዩ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገረ ኢራን ዲፕሎማስያዊ ኣካላትን እፎይታ ዝፈጥር ኩነታት ክብሉ ገሊጾምዎ ኣለዉ። ንግስነት ኢማሬት ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ኣብቲ ኩናት ብሚሳይላት ሃገረ ኢራን ተወቂዐን እየን። ሰበስልጣን እቲ ዞባ ድማ ንሰሙናት ዝኣክል እቲ ግጭት ደው ክብል ጻውዒት ከቕርቡ ጸኒሖም ኣለዉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገረ ግብፂ ነቲ ስምምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕባለ ክብል ይጽውዖ። እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ወጻእን ድሕንነትን ርግኣትን ንምምላስ ክሕግዝ ምዃኑ እውን ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ። ዕዳጋታት ኤውሮጳ ነቲ ብዛዕባ እዚ ስምምዕ ዝገልጽ ዜናታት ኣወንታዊ ምላሽ ሂበናሉ ይርከባ። ኣክስዮናት ዕዳጋ ድማ ካብቲ ማለሶኑ ጀሚሩ ክብክብል ይረአ ኣሎ። ናይ ጀርመን ዲኤክስ ከምኡውን ናይ ፈረንሳይ ሲኤሲ 40 ብ1.7 ሚታዊት ክብ ኢሉ ይርከብ። ከመይሲ ወፍርታት ናይ ምንካይ ምልክታት ብጽቡቕ ስለ ዝተቐበልዎ እዩ ዝነበረ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ናመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።